0: إزامت حبرنا عن المعرز في الجيش بخلي حلفار يقتلك
1: قد تقر صوب على رأسي لا تتفتح
0: أي آخر فرصة مشان تحكي كمان شوي بنساخن القفص وما يبقى للفعر منفذ إلا بيطلك ويأكلك انت حي